0: جلب جميلة إتو بكتكي تمانا بساتو تقو بشوراي ربوطة مودا رونتو أنتو أنا أنا كيتا جانا لوبا كسجارة جانجي كو غنغا ميرا تانجا جانا لبا سامباي هوم جونا
1: Cita kami yang menggunakan

0: الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الجن والبشر. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله المصابيح الغرر. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمروا وانتهوا عما نهى عنه وحذروا، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة كرسيه، فقال تعالى: ولم يزل قائلا عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم انصر سلاطين المسلمين وأيدهم وأعلي كلمة الموحدين وأدم لهم العزة والتمكين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن، من بلدنا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة، إنك على كل شيء قدير. اللهم عز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين. اللهم ثبت إيمانهم وأنزل السكينة في قلوبهم ووحد صفوفهم. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام، يا أرحم الراحمين. يا الله، kurniakanlah kepada kami kesejahteraan, keamanan, keselamatan, serta lindungilah kami daripada balak bencana dan wabak penyakit yang berbahaya. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk dari kalangan orang mukmin yang sentiasa mengerjakan solat secara berjamaah dan khusyuk, menjaga kehormatan amanah dan janji. Allahumma ihdina subul salam, wa akhrijna minal zulumati ilan nur, wa jannibnal fawahisha ma zahara minha wa ma batan. وأيد اللهم بتوفيقك مدبر هذه الولاية ومشيدها عبدك الحارس لشريعتك، ملكنا السلطان كبواه دولي يا مها مليا سلطان محمد كريمة سلطان دين برتوان بغي نجري كلانتان دار النعيم دان دولي يا مها مليا سلطان كلانتان سمغا الله بلهارة وانكو دي دنيا دان دي آخرات. أصلح الله ملكه وإحسانه وفياض له عدله وبلغه من الخير ما شاء. اللهم أدم الشرع شريف له ولوزرائه سبيلا ومنهاجا، وارزقهم التوفيق لكل خير واجعلهم سراجا وهاجا. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واسألوه من فضله يعطيكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.
1: Sekian sesi khutbah jemaah kali ini yang disampaikan oleh KT yang bertugas Dr. Muhammad Hanafizi Abdullah, Imam Besar Negeri Kelantan, mengenai cekap mengurus kewangan menurut pandangan Islam. Sekian secara langsung khutbah jemaah di Masjid Jamik Muhammad di Kota Baru. Dan kita kembali bersama Rakas Tugas Aina di Konti Ward Kelantan FM. Dan salam hormat kepada saya Rasulullah Jesus dan rakan teknik yang bertugas Muhammad Azli Yusof dan Mas Reza Omar. Silakan.
2: Baik, terima kasih rakan pelapor kita Encik Roslam Chesof yang berada di Masjid Jami Muhammad di Kota Baru sebentar tadi.

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع. Yang bermaksud, daripada Amru bin